اللي ما قراش على شي كتب، اللي ما قراش على شي كتب ويفسد حبر الدوايا، واللي ما تولدش على شي كتب، واللي ما تولدش على شي كتب.

0: مرحبا، أنتم تستمعون إلى الفات بوك راديو. أتمنى لكم يوما سعيدا.
1: This is Jason Mraz on Vat Book Radio.
2: Immer die neuesten Hits.
3: Well, you done me and you bet I felt it. I tried